0: That's why Dave can't vote. He's like...
1: الرش بجمع المياه، عيون احلى سليماني وما يوقف.